0: forces. Yeah, man.
1: The present moment began with fire.

0: سمعونا بالعربي على راديو إكس.
1: إكوتينو في راديو إكس.
0: عرب إكس. Die arabische Sendung auf Radio X. Jeden Montagabend um 20 Uhr auf Radio X.
2: اسمعونا كل يوم اثنين
3: عرب إكس على راديو إكس.

She was 2012, but it felt like 2014 and I know

Comic Songwriter. Comic Songwriter.

fait.

Il sait.

been waiting all morning.

Jack.

0: Radio X. Es ist 7 Uhr.
1: Radio X. Mehr Kontrast.

0: اهلا بيكم على عربيكس،
1: منورنا النهارده على عربيكس.
2: عربيكس، دي عربيشه سندونغ اوف راديو اكس.

0: يسعد مساكم من بازل، معكم هدى الشريف وحلقة جديدة من عرب إكس على راديو إكس، ومعايا دينا. يسعد مساكي، ما فتحتيش المايك ديالك؟ ما فتحتيش
1: المايك ديالك. يسعد مساكي هدى. خربطنا لأنه بدنا المايكات قبل الهواء بشوي.
0: الاثنين اللي في النص، أوكي ولا يهمك. يسعد مساكي، كيفك دينا؟
1: أنا تمام، مشتاقة لك.
0: وأنا كمان والله، بقالنا اتسحلنا الأسبوعين اللي فاتوا في كأس العالم، وتخيلت لوهلة حلوة، الوهلة دي
1: طبعا. أيوة كده،
0: شوفي
1: مبهرة.
0: تخيلت الوهلة إن مش هنقدر نطلع من البابل بتاع كأس العالم
1: واللي حصل بالسرعة دي.
0: بالسرعة
1: فجأة. كان زخم قوي. بس بعتقد اختيار أمريكا.
0: احنا لحد دلوقتي بنشوف الباص بتاع ايجيبت بيتعمل AI. امبارح اخر AI شفته كان معمول لفرح مصري، اللي واقف على الأورج لعيب كرة اللي بيشايل الصندوق بتاع الكازوزة كان ميسي. ده أجمل حاجة. إمبابي قاعد مع المعازيم ولابس بلدي. بصي المصريين يعني احتمال كبير قوي نكون احنا فاهمين الـ AI غلط، بس يعني أكحد AI اتعمل على كأس العالم اللي هو بتاع الأرجنتين الأسبانيا وهي بتستلم الأسبانيا وهي بتستلم كأس العالم، وفجأة بيحتفلوا والأوتوبيس المصري داخل بيضرب خمسات وبيغرز في ده. هل إحنا صناع البهجة والفرحة والضحك؟
1: أيوة في مصر بالنسبة للوطن العربي كلياته أنتوا إيه؟ يعني قادرين انكم تحولوا اي شيء لشيء مضحك وفن.
0: ده كان احساسي بعد الفرحه اللي عشتها في مصر مع الشعب المصري، بعد ايران وبعد نيوزيلندا وبعد استراليا وحتى بعد ماتش الارجنتين. احنا بنعرف نصنع البهج، بنعرف نفرح، بنعرف نضحك، بنعرف نقلس على نفسنا، بنعرف نحفل على نفسنا. بس زي ما قلت في الاول، كنت متخيل ان احنا هناخد وقت طويل شوية ان احنا نطلع من الفترة بتاعت كاس العالم. الاسبوعين ثلاثة كانوا 6-8 اسابيع
1: في زخم بالاخبار المحيطة،
0: لكن فجأة فصلنا. يعني انا فجأة كاس العالم بالنسبة لي بقى تاريخ. ليه؟ الهبد والهري طاح طرش في المروحة على الساحل المصري.
1: أيوة
0: أوكي،
1: كنا بنحكي تحت الهواء عن
0: والقماشة عريضة قوي. القماشة عريضة قوي، مش بس على طبقة معينة، حجمها بالكاد مليون نسمة من 120 نسمة، ولكن المشاكل لها باك جراوند، لها خلف بتدل على

0: رجعنا وبنكمل حلقة الليلة من عرب إكس على راديو إكس، وفي يوم الجو فيه شمس وجميل بنراجع بعض اللي مرينا بيه الأسابيع اللي فاتت. أوكي، من ضمنها الحالة اللي احنا عايشينها دلوقتي. معرفش هل الوضع نفس الشيء بالنسبة للسوريين، وضع عام في الشرق الأوسط، ولا حالة مصرية بحتة؟
1: لا، بعتقد يعني هي منطقتنا نحن الميدل إيست، هاي بلاد الشام وامتدادها، نحن لعنا هي
0: شرق أفريقيا
1: ملومين للأسف
0: المشاكل.
1: يعني حتى هلأ تونس مؤخرا رجعت فيها الاحتجاجات بشكل
0: سياسي
1: للأسف مؤلم وموجع كل ما تمر فيه هذيك البلاد.
0: كنا بنتكلم على الساحل قبل ما نطلع، كل سنة يجي الصيف ويجي شهر 7 و8 و9 وتبدأ الأكشنات بتاعت أو أفشخنات، أكشنات أنا مسميها أكشنات وأفشخنات الساحل الشرير، وتسحلنا معاها على الساحل، وتلاقي ناس عندها مشاكل مرعبة. يعني في صدقا احنا عندنا مشاكل في المنطقة بتاعتنا، أو حتى أنا أتكلم عن مصر، عندنا مشاكل مرعبة، بس تلاقي الناس متاخدة في حتة ان اونر مع كيو ار مش عارف يدخل قريبه الكومباوند. حبيبي
1: وده كده يعمل ترند.
0: حبيبي انت اصلا ما عندكش، عندك مشاكل في المية بتاعتك، عندك مشاكل في الكهرباء بتاعتك، عندك مشاكل في التعليم، عندك مشاكل، انت عندك مشاكل ان انت تنزل الصبح تروح شغلك.
1: استل بعجقة كل هاي المشاكل، يعني الشيء هذا اللي عم بيصير بمصر نفس الشيء عنا بسوريا، عم بيكون في طبقتين، جماعة الكومباوند سوريا وإيجيبت وهدول اللي لهم أماكنهم الخاصة، وعم بيكون في الفارق الطبقي السحيق ومخيف بين الطبقات، وعم بتروح بلادنا للأسف للاتجاه أكثر لهذا الشكل من الحياة. كومباوند صغير أو فيلاج صغيرة، هدول العالم ما بيتعاملوا مع العالم اللي برا، بيشوفوا حالهم أعلى منهم وإلى آخره. كوارثنا الحقيقية أكبر بكتير، مثل مثلا أنه بسوريا مبارح توفى حوالي 45 شخص على طريق حادث على طريق دير الزور الدولي اللي هو بيربط بين بغداد ودمشق، بسبب أسباب كتيرة، منها أنه طريق غير معبد، منها مشاكل السائقين اللي بيتجاوزوا على طريقه فقط فيه خطين. كوارثنا كتيرة.
0: مواطن الأسمر الجميل، محدود الدخل، محدود الوعي والدماغ، مسحول على حاجة ركبة ترند زي ما بيقولوا بين قوسين في مصر، ما تهموش. يعني آخر همه، أنا آخر همي مين يدخل ومين يطلع ومين عايش في الكومباوند أصلا، فهماني؟ بس مش دي النقطة اللي لفتت نظري. لفت نظري مشكلة المصريين مع حالة المحشي، حالة المحشي على البلاش. بجد بجد بجد، لا بجد بجد بجد، يعني أنا هنا مش بهرج. الفرق بين حالة المحشي والسوشي، الفرق بين المحشي مرسي علياء بتابعنا علياء الشريف، الفرق بين محشي الكرنب اللي بنعمله في بيتنا ها أولا والسوشي، الفرق ولا حاجة، رز ملفوف في ورق.
1: أيوة.
0: بس منتجات مختلفة، أدي يعني ما فيش فرق بين السوشي والمحشي. وبعدين انت قاعد على البلاش، بغض النظر مراسي مش مراسي، زمردة، انا مش حافظة الاسماء دي كلها. اوكي، انت متخيلة ان يجي لك طبق محشي كرومب؟ انت متخيلة؟
1: الله الله،
0: يعني ايه كمية العداء اللي ضد طبق المحشي او حالة المحشي؟
1: او منشوفه انه مستوى اقل مثلا، انه اوه كتير بور انه ناخد معنا حالة محشي على البحر.
0: انا بشوفها ان اللي متضايق من حالة المحشي ده انسان محدث نعمة. عارفين يعني ايه محدث نعمة؟ عارفين نفوريش؟
1: نفوريش
0: شبع بعد جوع، اللي كان مش لاقي حاجة في اول حياته ماشي، وعاش فترة من حياته معدم. أوكي، إحنا مش ضد الفقر والفقر مش عيب، بس العيب ان انت لما تبقى معدم وبعدين يفرجها عليك ربنا ويبقى معاك فلوس تقوم تبص للي اقل منك باحتقار وتحتقرهم. ده بيسموه النفوريش الغني الجديد الزبالة.
2: أنا المفروض أقفل بقية.
1: ممكن ننقل
0: لا بس قبل ما ننقل شوفي نحن محضرين إيه أغنية اللي بعد كده, لأن في حاجة مهمة قوي عايزة أعمل بيها مقارنة في الموضوع بتاع حالة المحشي على البلاش, وبين قد إيه إحنا ده رأيي والذي لا ألزم به أحد أبدا, ده رأيي الشخصي بس مش قادرة أنا لازم أطرش لأن الطرش على حالة المحشي مرعب.
1: ترشي لأنه بعدها أنا مشتاقة للأردن كتير, رح نسمع أغنية من الأردن الجميل.
0: أوكي. عندنا في سويسرا في الجزء الشمالي اللي احنا عايشين فيه قرية بين 3-4 كرة, وال3-4 كرة دولت فيهم اللي مستوى العادي واللي مستوى متوسط وفي المليونيرات اللي معاهم فلوس لا تتخيله. أوكي؟ الناس دي كلها عايشة في القرى, عايشة في الريف, وعارفين بعض كويس قوي مين الغني ومين اللي بيشتغل ومين اللي بيقضيها لحد آخر الشهر, يعني عطس
1: صحة
0: مرسي. أوكي؟ التلات كرة دول بيشتركوا في حمام سباحة واحد في مولن, قرية مولن فيها حمام سباحة, عبارة عن حمام سباحة كبير قوي يا جماعة, وحواليه جنينة كبيرة قوي, وفي وسط الجنينة دي مطعم صغير قوي, مش مطعم هو كشك بيقدم بطاطس محمرة وتشيكن وينجز وسجق ودرينك وآيس كريم. أوكي؟ طيب حمام السباحة ده أولا في متناول الجميع كله, كل الناس بتقدر تدخل حمام السباحة ده, ماشي؟ الدخول بخمسة فرنك, يعني الناس كلها تقدر تدفع الخمسة فرنك لو عايشة في سويسرا. دي أول حاجة. تاني حاجة بتلاقي شباب يعني من 12-13 من 10 شابات مراهقين, شباب فوق السن ده 18 و20 و25, جروبس
1: عوائل أطفال
0: عائلات أمهات مع أطفال, اتنين جارات تلات جارات, أنا كنت بعمل كده, اتنين تلاتة جيران مع بعضينا بناخد عيالنا ونطلع نفرش تلات بطاطين أربع بطاطين على النجيلة. أوكي؟ والعيال يجروا ويمرحوا ويستحموا وإحنا قاعدين في الشمس. اللي أنا عايزة أحط إيدي عليه هنا, على البطاطين دي أو على السجاجيد دي بتلاقي فاكهة, بتلاقي خضار, بتلاقي فشار, بتلاقي شيبس, بتلاقي حلل فيها أكل مكرونة, بتلاقي حلل فيها رز, بتلاقي حلل فيها سجق, بتلاقي حلل فيها جميع أنواع الأكل بمختلف الجنسيات. أنت بيبقى قاعد السويسريين, الطلاينة, الفرنسويين, الكوسوفيين, الألبان, المصريين, جميع الجنسيات بتبقى متواجدة في حمام السباحة ده.
1: أخدتي محشي معاكي؟
0: للأسف الشديد لا. ده اللي كان المفروض أعمله. الفكرة هنا إني ما شفتش حد بيبص على حد
1: أنت أو بيقيمه بناء على الوجبة اللي جايبها معه.
0: ما حدش بيحكم على حد. أنت لابسة مايو مش سينيه, أنت لابسة مايو شورت, أنت مش عارف أبصر إيه, أنت إزاي تيجي بحلة, أنت إزاي. طبعا إحنا ما عندناش محجبات في القرية دي على حمام السباحة, فده يعني بيستبعد شوية حكاية البيكيني والبوركيني, ما هيش موجودة الخلاف ده, لكن احنا ما بنتخانقش بس خناقة الساحل الشرير مش بس على الحجاب والبوركيني, لا احنا بنقيم بالمركز الاجتماعي. في ناس ما بيتبع لهمش وحدات لما بيتلاقي ان البطاقة بتاعتهم مكتوب فيها الدقهلية او القليوبية او فلاحين او الاب الام محجبة او الجد محجبة. مين اللي بيديك, عشان نطلع نسمع الأغنية الأردنية دي, مين اللي بيديك صك الوصاية والتوكيل ان انت تحكم علي انا على طبقتي الاجتماعية؟ ايه المعايير بتاعتك؟ ايه معاييرك؟ ايه ازاي انا هقيمك واحكم عليكي؟ ما ممكن قوي المعايير دي من وجهة نظري تبقى مختلفة تماما, اللي يلائمني ما يلائمكيش والعكس صحيح.
1: طبعا اكيد.
0: فاحنا
1: ما فيني عمم بالفكرة اللي براسي على كل المحيط اللي
0: احنا في حتة غويطة قوي, غويطة قوي قوي قوي من الظلام الحالك. خليك في حالك, سمعينا الأغنية.
1: منخارك يضل بوجهك.
0: مش في أندر وير غيرك.
1: هنطلع نسمع أغنية جماعة خير.
2: أوه أنت جايبة هوت دوج على حمام السباحة في سويسرا. واو أنت بيئة.

0: رجعنا وبنكمل حلقة الليلة من عرب إكس على راديو إكس، حلقة ليلة صيف. حلقة ليلة صيف، خلينا نقولها حلقة ليلة صيف من غير أي معنى، بلا معنى. كنا تحت الهواء بنتكلم على ترند. ترند غريب، لازم نعمله سوا. واحد اثنين ثلاثة. اسمي من اسمك يا أسماء، مش بس صدقتي اسمك. This is one of the trends in Egyptian social media. If you're listening to us and you don't understand what we're talking about, okay? إيه اللي بنعمله ده؟ ما علينا. طلعنا من شلحات الساحل الشرير. قلت في لي يا بت، يعني سكري كده وخشي اسمعي أغاني، اديها أغاني بقى، يعني اديها ما ترحمهاش. في كم ألبوم كده نزل،
1: وفرفشي نفسك كده،
0: في كم ألبوم نزل، تامر حسني على حماقي، على عمرو دياب، على مش عارف مين، بتاع حوالي 8 9 10 ألبومات نزلوا في الأجازة وأنا ما تبعتهمش قوي. فركزت شوية، لقيت إن في 86 أغنية جديدة نزلوا من أول شهر يونيو يا جماعة الخير.
1: الله
0: إيه؟ لا مش الله، لا لا مش كده، لا لا مش كده أبدا. يعني أنت إزاي تسمعي وتتذوقي ألبومات وأنت يعني رموكي في بحر من الأغاني. المشكلة كبيرة بقى، يعني وده ملاحظتي أنا، إن 90% ألبومات شتوية مش صيفية. يعني دايما أغاني الصيف بتبقى مبهججة، رأس وغنى وفرفشة
1: وألوان وحب وكده،
0: باستثناء عمرو دياب اللي هنجيله طبعا الهضبة، هنجيله في الآخر، هو الكوم كل كو يعني ال 86 أغنية كوم، وعمرو دياب حبيتك، ألبوم حبيتك ده كوم لوحده على جنب. الإنتاج مرعب مرعب، بس غالب على 95% من 86 أغنية أهات، عتاب، ندم، جراح، هجر، سبتيني، سبتك، مش فارقة معايا، هقطع شراييني، رفع الراية وسلم. اللون ده بتاع ألوان ليالي الشتاء الطويلة، مش كده؟
1: أيوة،
0: والنطرة والقهوة.
1: ما عاد عم بقدر أسمع صراحة أغاني عربي
0: صعبانيات
1: اتزوقها مثل قبل. الحقيقة من الأغاني الجديدة كتير نادر وقليل لا استمتع واتزوق الأغاني.
0: طب في أغنية عندك على على على الجروب بتاع نيو 26 حلو قوي، أنا هشغلها. لا مش شجع، أغنية فوق ثواني، فين الجروب؟ اوكي، في اغنيه جميله قوي لاعتقد تامر عاشور، ولا بفتكرك ولا بفتكرك وتمنياتي، لا تمنياتي بتاعت تامر عاشور، وعيونه هتدمع، لا هنسمع عيونه هتدمع من بوسي. في اكتر من اغنيه بالمناسبه حلوه قوي معانا النهارده، بس نرجع تاني للاغاني.
1: اغلبهم كمان عيوني هتدمع، كمان اغنيه ظلاميه وسوداء وشتويه كده قوي.
0: ليه الهجمه الشتويه دي في الاغاني واحنا عايزين نفرفش وننعنش ونقعد كده ونفخد ونحط لب وسوداني وأرجيلة وأفهمها زي، يعني إحنا في الصيف مزبوط. أيوة،
1: دي بتاعت الفرح والفقش وكذا. بعتقد الجو العام، الشكل العام لمجتمعنا بيحكم عليه أكتر.
0: بس ده عكس كلام اللي إحنا قلناه في الأول، مصريين صناع
1: مصر بعدها. لا مصر حاجة تانية يعني.
0: طيب بس ده أنا بتكلم على الإنتاج المصري بالمناسبة. نيجي بقى للهضبة، الناس الأغنية عجيبة غريبة. أنا كاتبة حاجة على الأغنية بتاعته، أنا عاشق سواد النني والننوس، أنا البلبوس، غير أشيله البه وحطه عين بلا معنى، رمش عينك ده أندومي بأكلها لما أكون شبعان. ده ده ده ده بيقولها الفراولة عصير والأغاني، يعني
1: ده تحرش،
0: بيقولها الفراولة عصير وانا عايز اشربك عصير، الاسود عليك يجنن ومش عارف ابصر
1: ده تحرش. مو
0: ده عمرو دياب؟
1: هلا عمرو دياب للأمانة انا عندي كتير نقاط سودا وقت صرت اسمع اغاني القديمه وافهم الكلام حس انه لا
2: بيقولها هقولك بيقولها ايه بيقولها يا فراوله انا نفسي اشربها عصير عطشان خالص
1: ده تحرش
2: اكسكيوز مي وات ذا هيك فراوله ايه وتشرب ايه ايه ده
1: اغاني كتيره قوي يعني هاي الجديده يمكن لانه العالم بلشت اكثر تسمع وتفهم الكلمات بس لا انا عندي موقف من عمرو دياب يمكن اغاني الوحيده اللي بسمعها تبع التسعينات بس لا في كتير اغاني صراحه
2: التسعينات ده كان التسعينات ده كان حاجه تانية
1: ما عاد سمعت من بعد
2: حبيبي يا نور العين
1: ايوه الفتره دي بس لا يعني هي مو أول مرة عمرو دياب بتكون في أغاني لإله بهذا الشكل المباشر والمتحرش.
2: طب خلينا نسمع عيونه هتدمع من مسلسل كان هو تتر مسلسل إيش على ما أعتقد ونرجع لكم تاني.

0: رجعنا و 32 دقيقة من حلقة النهاردة من عرب إكس على راديو إكس, وبنكمل حلقة الليلة, حلقة ليلة صيف.
1: لا
0: go ahead.
1: لا صح, الحقيقة أنا شاعرة أنه هي ليلة شتاء وليست ليلة صيف.
0: أوكي ليه؟
1: على الأغاني الحزينة دي.
0: ما هو ده 86 أغنية 90% منهم حزين.
1: عملك طب إيه؟ بنسمع أغاني من الثمانينات ومن التسعينات.
0: طب إحنا قلنا هنشغل
1: بعد شوية
0: السود عيونه.
1: السود عيونه.
0: طب ادخلي بالسود عيونه, خلينا نغير المود.
1: طيب يلا. وبعديها بنطلع
0: بعديها بنطلع. يلا السود عيونه.

0: رجعنا لكم مستمعينا ودي الأغاني الفرفشة. هلأ تحت الهواء كنا عم نحكي أنه أنا كحدا إذا بدي أسمع أغاني عربي فرفشة بسمع ثمانينات تسعينات، هديك الفترة اللي كان فيها كل شيء فيه ألوان، بتفتحي الكليب بتلاقي الألوان والأضوية والحب والرقص والفرفشة وحتى العتاب، عتاب كربوج وحلو. بعد الألفينات توجهت
1: بدأتي ترجع لي نوستالجيا. طب أنا بقول أنا كبرت وعجزت وبحن للزمن القديم.
0: وإحنا أنا بحن للزمن قبل ما أخلق فيه.
1: في 20 سنة بيننا وبين بعض.
0: جيل التسعينات، جيل التسعينات فعلا يعني
1: جيل التسعينات دي بتاعتنا إحنا،
0: التسعينات اللي نحن تولدنا بالتسعينات. يعني
1: احنا في التسعينات كنا في العربيات بنسمع اغاني حضرتك.
0: بس شوفي يعني انا من الاشخاص وكتير اصدقاء مثلي نحن فعلا بنحن لهديك الاغاني وبننتمي لها اكثر وبتاثر فينا اكثر. مثلا عمرو دياب انا ما عاد سمعت له اغاني بعد التسعينات، كاظم الساهر بوقتها ما عاد بتذكر اني انا رجعت سمعت اغاني جديده بينزلها لحد الالفينات. كتير اسماء كبيره علقت بذاكرتنا. فلا هي مش نوستالجيا انه نحن بهديك علقانين بهداك الوقت، لا، بس صار في تغير كتير جذري بالحياة تبعنا. الالوان، هلا كنت عم بحكي لك على فكرة الالوان، انه نحن بعد الالفينات صارت كل شيء عنا كلاسيك، ابيض بيج، كله جامد، ما في هي الالوان الحلوة والفرفوشة. ليه؟
1: محضرة حاجة حلوة؟
0: محضرة لك حاجة حلوة؟
1: قبل ما تشغليها عايزة أقولك على حاجة عشان نقفل موضوع الأغاني ده. بصراحة أنا مستنية عودة شيرين، يعني مستنية أسمع إن شيرين عملت حفلة في الساحل، وبطبيعة الحال يعني مش هنقدر نحضرها ولا نشوفها، بس هنشوفها بعد ما تعملها. بس أنا منتظرة، يعني بصحى كل يوم الصبح بص وتابع، منزلة أولا شورتس كتير قوي، منزلة أغاني جديدة كتير، تعمل لها ألحان جميلة جدا، تباعا دي يخرب بيتك يا شيرين، يخرب بيتك، يخرب بيت أحاسيسك، ويخرب بيت صوتك، ويخرب بيت الطريقة اللي بتغني بيها. ارجع يا شيرين، عودي يا شيرين، شيرين شيري حبيبة قلبي. يعني ما فيش داعي ان احنا نعلق على اللي مريتي بيه، بس في ناس كتيرة قوي، لا انت الاولى ولا الاخيره يا مامي. يعني بليز عودي لي، عودي عودي الينا يا شيرين.
0: اوكي، اشتقنا لك يا شيرين. وبهالمناسبه رح نطلع نسمع اغنيه لتو ليت، اسمها الحب جاني جاني.
1: حبي جاني جاني، يلا. أيوة. هنزل لك كمان.

0: رجعنا لكم بعد الحب جاني ورماني بس مفرفش. يعني هي حزينة المعاني بس بفرفشة تحزني برأسها.
1: طيب كنت بتسأليني تحت الهوى هنتكلم على ايه, بما ان هي ليلة صيف والدنيا حر عندنا النهاردة, درجة الحرارة 25 بس من بكرة هتطلع ل 32 و36
0: ويوم الأربعاء الجاي رح يوصل ل 44 42.
1: لو بتسمعونا في بازل أو في سويسرا أو في أوروبا فرنسا, يعني اللي هي ألمانيا فرنسا سويسرا, شربوا مية كتير, ما تطلعوش في الشمس, حاولوا تتفادوا الشمس, حطوا سان بلوكج, ده مش رفاهية, انت بتحمي نفسك.
0: حاولوا ما تاكلوا لحوم خلال هاي الفترة,
1: حاجات كتير ألياف خضار فاكهة على قد ما تقدر وتقدري شربي مية. خلي بالكم من كبار السن والأطفال لأن ما بينسوا أو ما عندهمش الوعي الكافي إن هم يشربوا مية كافية. فخدوا بالكم من نفسكم في الأسبوع الجاي واللي بعديه طول ما درجة الحرارة فوق 30 في أوروبا لو سمحتوا.
0: أكيد ودعواتنا بالسلامة للجنوب الفرنسي وإسبانيا,
1: في حرائق
0: منتشرة للأسف من عدة أيام بعدة مدن بالجنوب الفرنسي جيروند, وأسفرت عن إصابة أكثر من 85 شخص من اللي كانوا موجودين بالمشاركين بإطفاء الحريق. اليوم رئيس ماكرون انتقل للجنوب للمشاركة بإطفاء الحرائق, وتم إجلاء أكثر من 250 ألف شخص لحد إحصائية يوم أمس. نتمنى أكيد السلامة للجميع.
1: سان بلوكج, مية كتير, احمي نفسك وما تطلعش في الشمس وقت النهار. انت عارفة ان درجة الحرارة عندنا في القاهرة ساعات بتوصل لل 45 وال 48.
0: أيوة عارفة, وعندنا في سوريا
1: وفي الغردقة كمان,
0: بس فعلا الحرارة هون مختلفة تماما, الارتفاع تماما,
1: درجة الحرارة مختلفة والشمس مختلفة,
0: بس كمان فيها تماما. البيوت هي مهيئة لحتى تحفز الحرارة, فنحن بيوتنا عم تتحول فعليا لأفران مصغرة. يعني أنا بسكر أباجورات البيت من أول ما يفيق الصبح لحتى حاول قدر الإمكان خفف الضغط الحرارة اللي عم بيتعبق.
1: بس كمان الروتين لشعوب المناطق الحارة روتين بيناسب درجة الحرارة. يعني لما أنا قعدت مثلا 6 أسابيع في مصر اللي فاتوا, معظم الناس بترتب حياتها إن هي إما تخرج الصبح بدري قوي وترجع قبل ما الشمس تقوى قبل الساعة 11-12, وبعدين تقعد في البيت الفترة دي لحد الساعة 5-6, وبعدين تنزل من الساعة 6
0: تقعد بالبيت لما يكون في AC, لما يكون في AC
1: وحتى بالمراوح.
0: ده لو كان متوفر. يعني للأسف قلبي مع الأشخاص اللي ما قدروا أنه يجيبوا مراوح وAC خلال هاي الانقطاع.
1: الفرق الوحيد إن لما الشمس بتنزل عندنا في مصر بيبقى في زي نسمة هواء رطبة,
0: هون الرطوبة عالية كتير,
1: هنا لحد الساعة 12 بالليل الجو
0: ما في أكسجين, ما في أكسجين حرفيا.
1: anyway عفوا, وإحنا تحت الهواء كنا بنتكلم هنقول إيه. إحنا 47 دقيقة, يعني فضل لنا حوالي 13 دقيقة. قلت لك سمعت حوار قديم قوي لمخرج الله يرحمه يوسف شاهين. الحوار من حلاوته أنا يعني كتبت ملخص عنه. المحاور بيقول له أنت مصري من بلد نامي, مصر بلد نامية. فاستفز جو اللي كانوا بيسموه جو يوسف شاهين وقال له أنا بلد نامي أنا؟ قال له أنا بلد نامي؟ طيب عرف لي الحضارة, انت عرف لي الحضارة, انت مفروض انت بلد بلدك حضاري. هو كان بيكلم واحد فرنساوي بيقول له انت مفروض بلد حضاري وانا بلد نامي. قال له ايه الديفينيشن بتاعتك للحضارة, عرفني. فالمحاور ما اتكلمش, قال له انا اقول لك الديفينيشن, انا اقول لك ازاي تعرف الحضارة. تعرف الانسان المتحضر لما تعرف تكونكت مع البشر اللي حواليك, لما تعرف تتكلم مع البشر اللي حواليك, لما تعرف تتعامل مع البشر اللي حواليك, لما تعرف تهتم بالبشر اللي حواليك
0: وتحترمهم كلياتهم على مختلف طبقاتهم بنفس الاحترام.
1: هي دي معايير يوسف شاهين للحكم على إنسان متحضر، بلاش نتكلم على شعوب، إذا كان إنسان متحضر ولا مش متحضر، أنت إزاي بتتواصل مع البشر اللي حواليك، من عيلتك الصغيرة لزمايلك في العمل، للشارع بتاعك، للمحيط بتاعك، لقرايبك، الدائرة الكبيرة شوية، إزاي بتتكلم معاهم، طريقة كلامك معاهم، إزاي بتعاملهم، تعامل في المشاكل، في الحياة اليومية، في كل الدوائر دي، من العيلة لحد الدائرة الكبيرة بتاعة القرايب، إزاي بتهتم بيهم.
0: على الكلام ده كنا تحت الهواء بتحكي لي قصة طفل في مصر، ممكن
1: مكاري،
0: ممكن تحكي لنا إياها على الهواء؟
1: مكاري، علشان ده هيكون آخر كلام النهاردة. مكاري طفل في اتحاد السكندري تحت الناشئين، ما عرفش إذا كان موهوب ولا لأ، بس وقع الاختيار عليه إنه هينضم للفريق، فوقف في الطابور عشان يسجل اسمه للفريق تحت أو الناشئين تحت 13-14 مش فاكرة بالظبط. فجي المدرب بيقول له اسمك إيه؟ قال له اسمي مكاري يونان. قال له لأ، ما ينفعش عندنا الاسم ده. قال له إيه؟ وقال له نكتة سخيفة كده على اسمه. طبعا الطفل روح بيته عيط. الولد ما تسجلش اسمه علشان مسيحي واسمه مكاري. أمه طلعت جدع جدا، ما سكتتش، طلعت على السوشيال ميديا، فتحت الدنيا. النادي قال المدرب غلط وهيفتح تحقيق، وفتحوا تحقيق وقال فعلا، بس الموضوع كان هزار. لحد هنا قضية رأي عام حصلت، ممكن تحصل في أي مكان، أوكي؟ ممكن. ردود الفعل اللي أنا شفتها بيقولك إحنا عادي جدا إن يكون عندنا مكاري وكرولوس ومينا، إحنا عادي جدا، إحنا مصريين، المسيحيين زي المسلمين. لا حبيبي، لا مش عادي، اللي بيحصل ده مش عادي، مش عادي إن يتعامل طفل بالطريقة دي. في اضطهاد، خايفين يقولوا إن في اضطهاد، خايفين يقولوا إن في اضطهاد،
0: في اضطهاد وفي
1: لا مش عادي. يعني ايه بيهزر؟ لو نفرض حتى ان هو بيهزر، يعني ايه تهزر؟ انت تقدري هنا تهزري مع واحد لو مثلا كان من اقلية معينة؟
0: لا، لانه القانون رح اذا استخدم القانون رح يعمل لي هيك
1: بالضبط.
0: انا ما من حقي اني اسأله شو دينك.
1: يعني اللي بيهزر ده مع واحد مسيحي ويقول له يا اربعة يا ريشة ولا يا كوفتس، لو في قانون في البلد ياخد اللي بيتريق، بغض النظر بقى التريق على مسيحي على مسلم، على مسيحي على مسلم، اتنين مسلمين على يهودي، يهودي على اتنين مسلمين، التريقة ونقطة ماشي. لو في قانون يلزمك ان انت لو مسلم وتريقت على مسيحي قلت له يا كفتس اربع ريشة ولا ريحتك وحشة ولا بتبوسوا بعض في الكنيسة، انك تخدم في الكنيسة 3 شهور، هيسموا يصلوا. محكوم عليك انك تمسح الحمامات بتاعه الكنيسه 3 شهور يا معلم،
0: وتصوم.
1: اوكي، هنحترم نفسنا. هتسمعينا ايه؟
0: رح سمعك كزدوره.
1: كزدوره حلوه، كزدوره يلا.

0: يعني ايه كسدورة؟
1: يعني مشوار لفة.
0: اي طلعت السنكحة واحنا نسميها سنكحة.
1: ايوه كسدورة هيك يعني فتلة.
0: تلفوا في الشوارع بالعربية ولا على رجلكو؟
1: كسدورة يعني غالبا بالعربية هي تكون.
0: احنا سنكحة ممكن بالعربية وممكن
1: او ممكن الاثنين يعني هي.
0: اوكي.
1: ونقيت علينا عم نتكسدر.
0: اوكي.
1: ممكن كزدورة. مشوار على الحديقة تمشي.
0: حلوة الكسدورة في الصيف.
1: زي كده ايوه.
0: وال وال وال والسماعات على الاخر ومشغلين. آية لي
1: أيوة آية أيوة لي. عشان احنا مش
0: عشرين والنبي عودي يا شيرين. طيب احنا
1: وصلنا ل 55 دقيقة اوريدي.
0: عندنا نصيف زيتون وعندنا بعدي قاسم الساهر. من الحلقة الجاية من الأسبوع الجاي يبقى عندنا سلسلة مش هي القطعة الأساسية في الحلقة ولكن هتبقى يعني الأبريتيف بتاع الحلقة. يعني هنقول احنا ليه كده، احنا ليه كده بقى كلنا شبه بعض، حواجب ابو جهل ورموش مقشات،
1: تجميل بشكل،
0: بس هندخل لها من حته احنا ليه كده، احنا ليه بقينا كده. شفايف البطه، بقينا نجري ورا عمليات التجميل
1: والهوس باطاله العمر.
0: احنا ليه كده بنتصرف في في في في المواقف دي، فاحنا ليه كده دي قماشه عريضه قوي، مش هتختص على منطقه الشرق الاوسط بس، لا هتختص يعني هتبقى شامله. فده من الاسبوع الجاي. تحياتنا ليكم كلكم، ونتمنى تكونوا بتقضوا أجازة صيف سعيدة في أي مكان أينما كنتم. خلوا بالكم من نفسكم في الحر، اشربوا مية وحطوا كريم وتطلعوش في الشمس، ونتقابل على خير الاثنين الجاي. ومرسي على الحلقة الجميلة دي.
1: شكرا
0: لك حبيبتي.
1: شكرا لك، ونلتقي أكيد الأسبوع القادم.

Let's make up, I'm a repent on that. They called son.

ошибки.

Say you're going away.